0: ساخنا وخيت جاوستيس لا قمايش خيملاشنا تي ساخنا اسكوتشنا ستوتيم ستيم اسكوتشكينا موتا خست ستينا تاخت اسنموت ستوتيم تاخت شسوس واسكوت اسوس تو اما تاخت خست ويش انو تاكوت كتنو تخيختس تو سوست تي كنت كنت خايف تسترسلت انا وتكوت كنت كنت سرسلت نخيمت كنت تدرسو تنخت وشيت كنت سيباب كتتت شيت كنت استناوت
1: Geheimlijk?
0: Nog een paar stukjes goed ik zou zijn na. Nog een lijstje, allemaal. Gelletje.
1: Gelletje?
0: Een beetje in het zet, dat gelletje. Wat laat is het schat in het laag, wat schat. Pilot in moet houden, wat laat het schat in nou. Hoe zit ik het? Wat betekent dat nu nog?
2: New Hulk Radio. Instaquak, this is Quak, the Lightbringer, the Transformer, the Trickster, and this is the Good Morning Run and Dip Show.
3: 91.1 FM,
4: New Hulk Radio.
5: Hi!
6: I did sign up at the New Hulk Radio.
0: Sawanak, suta otto, otto omnatats and tos, and tao.
7: 91.1 FM.
5: Hi!
8: We have arrived here at the first flag, the red flag, the direction of birth and creation, the raven and the rising sun. We have many families living here amongst us that are of this direction. We hold our hands up to you all for continuing on the ways of our ancestors as passed to us from thousands and thousands of years of knowledge and wisdom. We recognize our many families and friends of this direction, the Elgacho and the Chocolten, and all those who are of the East. We take a moment to honor this direction. Why?